يكون البص محدش إله خاص دي بالشط عيد النص عيد المشهد وقت الوسط فك الربط اعرض عرض شويت على الشمس واعلن عن مزيخ الشط فبنعمل حفل مفيد السد بيجي النحس بضيق الحبس حنغطي الشمس خليك